0: Radio X. Mehr Kontrast.
1: انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوت.
2: ليك يابا لمين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت ابن الطايفة، بعدين $100 ما بضرك، حلوين خوف $100 صوت.

للوحدة الوطنية انت صوت ضد اي طائفية انت صوت ضد الالعاب السياسية انت صوت صوتك مثال للحرية انت